ديك فوا بريكي بروجرام يكون صار مسوى لان بركاني قال لهم جابا فوست ليفرز ويل هيم رايت

0: كان تافه أظن كتير الآن بخربت على مصر ها أظن كتير الآن ده واحد زاي سالم سالم من المطبخ سفا وبيجي ما ينفع ينفع أظن كتير الآن ده بس بيعمل وقتش بعذاب وسجاي أظن كتير الآن ده ما ينفع زاي سالم أظن كتير الآن ده بيجي من جوه وساتا مو أظن كتير الآن ده خربت على وسجاي أظن كتير الآن ده ميتي أظن كتير الآن ده كارف كتير أنا أنا مو إنجليزي أظن كتير الآن ده أظن كتير الآن ده أظن كتير الآن ده أظن كتير أجل كل عندي كاف كلامنا بس أكون قاعد أسمع بجان كاتا سرقة من أبو واشي أجل كل عندي كاف كلامنا أنا من جريل أجل كل عندي أنا بديل وين كان هذا اللي هو بس بدون شرط يا رب أجل كل عندي سرقة من أبو كاف كاي سابورا بس بدون ها لا تقول أنا لا كاف كلامنا بس أكون أبو جوا جوا من أجل كل عندي أنا بديل وين كان هذا اللي هو بس بدون شرط يا رب أجل كل عندي سرقة من أبو كاف كلامنا بس أكون أبو جوا جوا من
1: أجل كل عندي. Alright, keep hoping for the lesson. I keep hoping because I'm in Zuale and never can.